أيها الناس اتقوا الله أنصتوا ولا تتكلموا عند الخطبة لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة هجر الفقراء والمساكين والخطبة فيها مكان ركعتين فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم ومن يتكلم فقلغ وبلغ فلا جمعة أنصتوا عباد الله لعلكم ترحمون.

0: Muhammad.
1: Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa shalli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al kiram usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal 'alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ما يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: أولاد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في آخر الأمر وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم طول عمرنا وسيء أجسادنا ونوي قلوبنا وانسب سيمانا وعاشنا عملنا وعاشنا سيكون وإلى خير قريبنا وأن يسري أبدنا وقت أجلنا في الدنيا والدنيا الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء وجه الآخرة من كلامنا إن أنت أجلنا من قولنا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وحمنا كما ربينا شغارا. اللهم افتح لنا باب العلم وباب الرزق وباب الجنة وباب السلامة وباب المغفرة وباب الصحة وأن توصلنا قد أن تميزنا بزيارة الله مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة وأن تزلنا حجا مبرورا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
1: Anda baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.